0: تابعك من بعيد.
1: هذا من دواعي سروري.
0: لكنك نسيت طيرا مهما.
1: كيف هذا؟ لقد حكيت عن طير إبراهيم عليه السلام الذي ذبحه وفرقه على الجبال، كما حكيت عن هدهد سليمان الحكيم. فمن تقصد؟
0: أقصد الطير الذي لم يكن طيرا.
1: هل هذا لغز؟ عمن تتحدث؟
0: اجلس إذن وسأروي لك. أين طعامك اللذيذ؟
1: موجود يا صديقي، تفضل.
0: سأتناول القليل إكراما لك.
1: أشكرك بالهناء والشفاء.
0: قبل أكثر من 2000 عام على أرض فلسطين المباركة عاشت فتاة طيبة، بل هي أطيب وأطهر وأفضل فتاة على مر العصور. كان اسمها مريم ابنة عمران، وتشتهر عند قومها بمريم العذراء.

0: أشعر بعطش شديد، أشتاق إلى رؤية سيدتي مريم وأن تسقيني بيديها الحانيتين.
1: يبدو أنها مشغولة تتعبد كعادتها.
2: لا، لقد حدث أمر خطير.
0: ما هو؟
2: زارها ملك كريم وقال لها إن الله قد اصطفاها على نساء العالمين.
1: تستحق هذا بكل تأكيد.
0: هل قال لها الملك الكريم شيئا آخر؟
2: نعم، بشرها بأنها ستلد طفلا.
0: كيف وهي عضاء؟
2: هذا ما قالته له مريم، لكنه طمأنها بأنها إرادة الله وأنه كان أمرا مقضيا.
0: يا إلهي، كيف ستشرح سيدتي مريم هذا الأمر للقوم الأشرار الذين يسيرون فوقي؟

0: يا سيدي الكاهن الفريسي، ليس معي مال لأنحر به.
1: سيغضب عليك الرب.
0: لاحظت يا سيدي أن الذبائح تحرق ولا يستفيد منها أحد، وأنا رجل فقير وأسرتي في أشد الحاجة للطعام.
1: هل جننت يا رجل؟ المفروض أن تنحر الذبائح دون أن تسأل.
0: وإذا كنت لا أملك مالا؟
1: ينزل عليك غضب الرب. هيا هيا انصرف.
0: أيها الكاهن الصدوقي، ليس بإمكاني ذبح العجول، فهل يجوز أن أذبح الحمام؟
2: بالتأكيد يجوز، الحمامة الواحدة بـ10 دنانير.
0: هذا كثير، من حدد هذا الثمن؟
2: أولادي الذين يتاجرون في حمام الأضاحي، ولن تجد هذا الصنف إلا عندهم.
3: يا شجرة الورد، هل لديك أخبار جديدة عن سيدتي؟
4: لا تقلق، إن الله يحفظها. ها هو البلبل قد جاء بالأخبار.
3: ما أسعدك يا صديقي البلبل بالطيران، أنت تستطيع أن تحلق لأعلى وترى كل ما يدور.
4: كيف حال سيدة نساء الأرض مريم العذراء؟
5: لقد وضعت وليدها.
3: كيف هذا؟ وأين؟
5: لقد أحست السيدة مريم بقرب الولادة وهي تجلس عند جذع النخلة. الشيء العجيب أن وليدها حدثها ونصحها بأن تهز جذع النخلة، فسقط أمامها بلحا ناضجا فأكلت وشربت وقرت عينها بنور وجه وليدها الجميل.
3: هل قلت إن المولود تكلم؟
5: نعم.
4: كيف هذا؟
5: لا أدري، ولكنها ولدته بغير أب، معجزة من الله، فلماذا تتعجبون من حديثه وهو وليد؟
6: انظروا إلى المرأة التي تسير هناك، أليست هي مريم ابنة عمران؟
1: نعم، ولكن من أين أتت بهذا الطفل الذي تحمله في يدها؟
2: هل نذهب إليها ونسألها يا كبير الكهان؟
6: نعم، هذا واجبنا. ترى أي قصة ستخرج بها علينا؟

0: انتظري يا مريم، انتظري، ابن من هذا؟
1: ابنها طبعا، ولكن السؤال هو كيف تلد الفتاة العذراء؟
2: يا لغضب الرب، لماذا يا مريم؟ يا أخت هارون، لم يكن أبوك رجلا سيئا، ولم تكن أمك من البغايا، فكيف؟
1: لماذا تشيرين إلى الطفل؟
0: كيف نكلم الصبي في مهده؟ كيف؟
3: جاءهم صوت عيسى عليه السلام قائلا: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا.
2: هيا بنا.
0: هل سمعتم ما سمعته؟ إن الوليد يتكلم.
2: الأخطر إنه نبي جديد، ولد بمعجزة، وحديثه في المهد معجزة أخرى، فكيف نفسر عدم اتباعنا له؟
1: كبير الكهنة على حق، هذا الطفل خطير على مصالحنا جميعا، ويجب أن نتخلص منه.
2: لن نتخلص منه بأيدينا. دع

0: اجلس يا كبير الكهنة، أريد أن أحدثك في موضوع يثير قلقي.
1: أمر جلالة الملك هيرودوس العظيم.
0: سمعت أخبارا متضاربة عن طفل ولد وتكلم في مهده، وقيل إنه سيخلص شعبه. ما حقيقة القصة؟
1: هل تهتم جلالتكم بالديانة اليهودية؟
0: أنا لا أهتم إلا بسلطان روما. أجب عن سؤالي.
1: لقد سمعت بالقصة أنا أيضا، ولكني لا أصدقها.
0: هل صحيح أن ديانتكم تتحدث عن قدوم مخلص لشعبكم؟
1: نعم هذا صحيح.
0: هذه مؤامرة ضد أمن الدولة الرومانية، إنها خيانة.
1: صدقني يا سيد الملك، هذه النبوءة قديمة، صدرت عندما كان الشعب أسيرا في بابل منذ مئات السنين.
0: هل يوجد من يصدق هذه النبوءة؟ هل تصدقها أنت؟ هل رأيت هذا الطفل الذي ولد من غير أب؟
1: هل يصدق سيد الملك أن هناك إنسانا يولد من غير أب؟ إنها أحلام الشعوب.
0: لا شيء يطرد النوم من عيون الحكام غير أحلام الشعوب. انصرف أيها الكاهن. أحلام الشعوب. انصرف أيها الكاهن، فإذا سمعت أي أخبار فدعني أعرفها قبل زوجتك.
1: أمرك يا سيدي.
0: أيها الجنود، اقبضوا على كل من سمع القصة أو شاهدها، واقتلوا كل الأطفال الذين ولدوا في هذا العام من باب الاحتياط. هيا.
2: إنني أتجه إلى الذبول يا صديق التين، أحس بقرب النهاية.
3: وأنا مثلك، لم يعد هناك من يعتني بنا من بعد أن سافرت مريم البتول.
4: عندي لكم مفاجأة سارة.
2: بالتأكيد أخبار عن مريم.
4: نعم، نجت من القوم الظالمين وفرت بوالدها إلى مصر عبر صحراء سيناء.
3: سيتشرف بأن تسير فوقه العائلة المقدسة.
5: ومرت سنوات ومات الملك الظالم هيرودوس، وكبر المسيح عيسى بن مريم ووصل إلى سن الشباب، وجاءته الأوامر بأن يعود إلى أرضه ويبدأ في نشر دعوته إلى المحبة والسلام. كان قوم عيسى عليه السلام لا يؤمنون إلا بالمادة، وغابت عنهم أهمية الروح.
6: لماذا يصنع عيسى تمثالا من الطين على هيئة الطير؟
7: لا أفهم شيئا مثلك، انتظر وسنرى.
5: قال لهم نبي الله عيسى عليه السلام: هل تستطيع هذه القطعة الطينية أن تطير في السماء؟
6: بالطبع لا.
5: قال لهم: هل تعرفون لماذا؟ لأنها تخلو من الروح، لو نفخت فيها سائلا الله تعالى أن يولد فيها الروح، ألا تطير عندئذ؟
3: لقد أصبحت أطير، إنني أرى أيضا. يا لها من متعة أن يكون المخلوق طيرا يستطيع الصعود إلى السماء. كيف حالك يا صديقي؟
4: هل تعرفني من قبل؟
3: أنا طين عيسى، أقصد طير عيسى، معذرة، هذه أول مرة أطير فيها.
4: طين عيسى، طير عيسى، أول مرة تطير؟ لا أفهم منك شيئا. عموما هيا بنا، هذا موعد التسبيح لله.

0: فهمت أن شريعة عيسى تنادي بالرحمة والمحبة والتسامح.
1: سيجد تناقضا بين أقواله وبين ما جاء في التوراة.
2: ها هو قادم من بعيد يا نبي الله عيسى، ماذا نفعل بامرأة خاطئة كهذه؟
3: قال لهم عيسى عليه الصلاة والسلام: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر.
0: كلنا مخطئون،
1: لن يرجمها أحد، انتصر كعادته.

0: أنا قادم لأبيعكم جسد المسيح.
1: كم تطلب ثمنا يا يهوذا؟
0: تعرفون خطر المسيح عليكم، كم تساوي حياته؟
1: أنت من يرغب في البيع؟ سنشتريه بثلاثين قطعة من الفضة.
0: لا لا لا، هذا أقل ثمن للعبيد.
2: لن ندفع أكثر من هذا.
0: وأنا قبلت.
3: سنصلبه أمام الناس جميعا حتى يصغر في أعينهم.
2: هذا لا يكفي. نعم لا يكفي، سنصلبه وحوله على اليمين وعلى اليسار لصان من قطاع الطرق،
1: وبهذا يكون الموت بطيئا ومؤلما ومهينا أيضا.
4: ليتني لم أتحول إلى طير، ليتني ظللت طينا في الأرض لا يرتفع ولا يبصر ما حوله من شرور.
5: حاول أن تهدأ أرجوك.
4: كيف أهدأ وقد رأيتهم يأخذون سيدي ويصلبونه أمام الناس؟ كيف يقتلون المحبة والتسامح والنقاء؟
5: نعم كنت أسمعه، ألم تطير معي؟
4: لا، سأظل هنا أبكي سيدي حتى أعود إلى طين الأرض وترتاح روحي من شقاء الجسد.
6: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. صدق الله العظيم.
7: لكن القصة لم تنتهي هنا، لقد ظن صاحبنا الطائر كما ظن الكثيرون أن سيدنا عيسى عليه السلام قد صلب، وهذا غير صحيح، وإنما رفعه الله إليه وقال في كتابه العزيز: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم.
8: نعم، صلبوا بدلا منه يهوذا الإسخريوطي الذي شارك في المؤامرة وأخذ 30 قطعة من الفضة ثمنا لحياة سيده.
7: كان ميلاده عليه السلام معجزة، وكان رفعه إلى السماء معجزة أخرى، وبين ميلاده وموته حياة حافلة بالمعجزات.
8: سأطير الآن وأراك على خير أيها الراعي.

الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعار ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير.

0: يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن عيسى.

يا رحمن الدنيا ورحيمها، إليك أتوجه ومنك أتقرب، فاجعلني يا إلهي من أحسن عبادك نصيبا عندك، واجعلني أقربهم منزلة منك وأخصهم زلفى لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك. يا الله يا رب، جد لي بجودك، واعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجاً.

يا رب نصبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك وجلالك استجب لدعائي وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي يا الله.

الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله. اللهم صل على رسولك وعبدك سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والأئمة الميامين من آله الأطهار الطيبين، وسلم تسليما كبيرا. يا الله، يا أرحم الراحمين.

ينجي من كل كرب ويفرج من كل هم ويكشف كل سوء، يجيب المضطر وينجد المستغيث وينقذ الملهوف، وهداه هو الهدى، لا أحسن منه صبغة ولا أصدق منه قيلا ولا حديثا ولا أحكم منه حكما ولا أهدى منه سبيلا. إليه عاقبة الأمور وإليه يرد علم الساعة، ومنه يطلب الخير كله، قوله الحق وكلامه الصدق وفعله المتقن وصنعه الأحسن وأمره النافذ وقضاؤه المبرم وحكمه العدل ولقاؤه الفصل. له الملك وله الحمد وله الثناء الحسن، وفي السماء ملكه وفي الأرض سلطانه وفي الجنة رحمته وفي النار سطوته وفي البحر عظمته وفي الكائنات حكمته، حكيم خبير علي كبير بارئ مصور جبار متكبر ملك قدوس مهيمن قوي عزيز حكيم غفور رحيم علي عظيم ملك كريم.

الذي ليس كمثله، وجل عن الأضداد رحماه أقرب، له ذلنا والكبرياء رداؤه، يسبحه طفل وكهل وأشيب، هو الحي والأحياء موتى ومجده عظيم، ومجد الهالكين سيخرب، دعاه رجال الغار والكرب حاضر، ووجه المنايا ساء والليل غيهب، ففرج عنهم كربهم وأغاثهم، وكربهم يزداد هولا ويصعب، وسلم أهل الكهف من مكر قومهم، حديثهم من كل ما قيل أعجب. وقال لموسى اذهب لفرعون قل له تطاولت يا هذا السفيه المكذب، وقولا له قولا رفيقا ولينا لعل أخ الطغيان في الأرض يرهب، وباسمك أجرى بالعصا الماء صافيا، وقال لهم هذا من الله فاشربوا.

حي قيوم، قامت به السماوات والأرض، وصلح

به أمر الدنيا والآخرة، وأذعن له الرطب واليابس. مقاليد الملك بيده، مقادير الأشياء عنده، مفاتيح الأمور لديه، مصير العباد إليه. جل اسمه، تقدس ذكره، سما قدره، عز شأنه، دام سلطانه. العزة له جميعا، الملك له كله، لا مانع لما أعطى، لا معطي لما منع، لا واضع لما رفع، لا رافع لما وضع، لا معز لمن أذل.

لا مقدم لما أخر، لا مؤخر لما قدم. لا ينفع ذا الجد منه الجد، له الحمد والمجد. أولياؤه فائزون، عباده مفلحون، جنده غالبون، رسله منصورون، أعداؤه مكبوتون. خلقه حسن، صنعه بديع، رحمته قريبة، شرعته قويمة. لمن تلهج الألسنة إذا لم تلهج بذكره؟ لمن تخفق القلوب إذا لم تخفق بشكره؟ لمن تعنو الوجوه إذا لم تعنو لوجهه؟ لمن تسجد الرؤوس إذا لم تسجد له؟ لا تقل بالغت في أوصافه، فهو من قولك أعلى وأجل. هو مطلوب إذا طاغ عتى، وهو مقصود إذا خطب نزل.

كثيرا ويشافي مريضا ويعافي مبتلي، ويهدي ضالا ويرد غائبا ويتوب على تائب، ويغفر لمستغفر ويستر على مذنب ويتجاوز عن مسيء. كل يوم هو في شأن، ينصر مظلوما ويغيث ملهوفا، ويجيب داعيا ويعطي سائلا، ويفرج كربا ويكشف سوءا، ويزيل هما ويذهب غما ويزيل حزنا. كل يوم هو في شأن، يقسم جبارا ويردع ظالما، ويقمع متكبرا ويخزي ملحدا، ويهزم عدوا ويمحق كيدا، ويكبت طاغية ويرد جانيا، ويكسر جيشا ويفني قوما. كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، يخلق خلقا ويهب رزقا، وينشئ سحابا وينزل غيثا، ويرسل رياحا ويطعم جائعا، ويسقي ظمآنا ويكسي عريانا ويؤوي شيدا. كل يوم هو في شأن، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، ويرزق من يشاء بغير حساب.

0: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: نصائح تربوية.
0: نصائح تربوية من الرشيد أف أم. كن قدوة، فالأبناء يتعلمون بما يرون لا بما يسمعون. الأطفال يقلدون سلوك آبائهم أكثر مما يطبقون نصائحهم، قال الشاعر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. علم بفعلك، فإن الأفعال أبلغ من الأقوال.
1: نصائح
0: تربوية من الرشيد أف أم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم
1: مع مدرسة تمتد جذورها في القرآن وتتفرع أغصانها في نهج أهل البيت عليهم السلام. نلتقي مع عميد المنبر المعتدل الشيخ الدكتور أحمد الوائلي لنستمع إلى صوت يجمع بين العقل والروح ويقدم فهما واعيا للدين وأخلاقا تصلح الإنسان وفكرا يضيء الطريق. يأتيكم

0: هذه السلسلة من الآيات الكريمة فتحت صفحة من كتاب الكون، الله عز وجل يخاطب عباده بنوعين من الخطاب، أكو خطاب لفظي يعني الكتاب التدويني كما نعبر عنه القرآن، وأكو كتاب تكويني يعني يخاطبهم بشكل عملي. شلون يعني بشكل عملي؟ يعني مثلا أنا لما أمر لي على قطعة من الأرض، قطعة من الأرض هي عبارة عن تراب، فألقى بيها فد 20 شكل مثلا من النبات، ورد وريحان وأشجار وأنواع من النباتات، لابد أتساءل أن هذا شنو التراب عنده قدرة على أن يطي هالأشياء المنوعة؟ التراب أكو بيه قابلية لأن يخلق هذه الألوان الزاهية، هذا التنسيق الرائع؟
1: طبعا لا.
0: قطعا أستنتج أن من وراء ذلك زارع، أن من وراء ذلك مهندس يمتلك القدرة اللا منتهية، أو بالأحرى القدرة الغير محدودة. وهذا لون من الخطاب في الواقع، يعني الأرض تكلمني، النبت يكلمني، المخلوقات تكلمني.

وجوده وعظمته. طيب إذا عرفنا هذا من بعد هاللمحة نرجع إلى مدلول الآيات الكريمة. مرج البحرين يلتقيان. أولا البحر الحقيقة الوقوف عليه يعني يعطي الإنسان درس في أبعاد مختلفة، لأنه المفروض الآن عندنا بعض النظريات ترى أن ابتداء الخلق من عن طريق البحر، يعني طلع من بداية البحر من جرف البحر طلعت الخلية الحيوانية وتكاثرت وتطورت، أي نظرية علماء الطبيعة. زين هسه احنا ما نريد نناقش النظرية لأنه الواقع الإنسان هو يخلق أيضا من حوي من صغير ويلتقي بالبويضة لان يتحول إلى زيجوت كما عبروا عنه، يعني مو شيء ينافي الدين أبدا. لا ممكن أن يكون بدأ الإنسان تكون من خلية أو من حيوان بسيط وتطور، مو مشكلة هذا، لأن هذا المعنى موجود حتى في بطن الأم. الآن في رحم الأم عندما يتكون الجنين يبدأ هالحوي من هذا الصغير ويتطور، يأخذ مراحل ويتطور. فشيء ما يصطدم بالدين إذا قلنا بأن من ورائه قصد أن الله عز وجل هو خالق، مو إجا عفوا، لا من ورائه قصد. طيب اللي أريد أقول أن البحر الوقوف عليه يوحي بالتأمل، وبالفعل أنت تقدر تعرف الكون شوية إذا طلعت على ما في داخل البحر، لأن عوالم أكو معقدة أكثر من عوالم الأرض. مو يقول له أحد الأدباء يرقص الموج وفي قاعك حرب لن تزول، تخلق الأسماك لكن تخلق الحوت الأكولة، قد جمعت الموت في صدرك والعيش الجميلة، ليت شعري أنت مهد أم ضريح لست أدري. أيها البحر أتدري كم أتى ألف عليك، وهل الشاطئ يدري أنه جاث لديك، وهل الأمواج تدري أنها منك إليك، ضحكت أمواجه مني وقالت لست أدري. والواقع يعني هذا الوقوف عليه يوحي بالتأمل ويسحب البصر سحب للنظر فيما فيه من عجائب ومن كائنات ومن صراع بين الأقوياء والضعفاء، يمثل الكون بكل خصائصه

بعضها حلوة وجعل بعضها مرة. زين فيقول بينهما برزخ، بينهن حاجب تدني، وهذا الحاجب يحول عن التقاء هذا بهذا، لا يبغي هذا على هذا ولا هذا على هذا. هذا رأي. الرأي الثاني أن البحرين لا، مرج البحرين يلتقيان، البحران بحار الشمال وبحار الجنوب. بحار الجنوب بحار الشمال يعني كلها بالأرض، والبرزخ ما بيناتها أي الأراضي الحاجزة. هاي النظرية اللي عبحتوها عندما خصوصا مفسرين يقولون أنه ما هي الطريقة لما نقول أن آدم عليه السلام، آدم عليه السلام زوج بعض أولاده من بنات من قارات أخرى، يثيرون هالمشكلة أنه بين كل قارة وقارة بحر، وأنا ذاك ما كانت أكو سفينة حتى يعبرون عليها، شنو هي الطريقة اللي قدر يعبر بها من قارة إلى قارة ويخطب لبناته؟ ما يعنيني هسه الجواب، لكن بس ألفت نظرك إلى أن ما بين كل بحر وبحر قطعة من اليابس بينهما برزخ لا يبغيان، بحار الجنوب لا تبغي على بحار الشمال، وكل بحر إلى خصائص وإلى نوع من النبات خاص وإلى نوع نعم من الموجودات به خاص. طيب هذا اثنين. الرأي الثالث لا، أن البحرين هي عبارة عن المياه العذبة والمياه المالحة. إذن شنو بينهما برزخ لا يبغيان؟ تفت لي النقطة. يعني كيف أنت، هو هنا وجه الإبداع، هنا وجه الغرابة، أنك تمر بالبحر تلقى نبع يطلع ماء حلو في داخل البحر، لا يختلط الماء الحلو بالمالح ولا المالح بالحل، والبرزخ ما بيناتهم يعبرون عن العلماء قانون المط السطحي، يسموه قانون المط السطحي، لا يترك هذا الماء يختلط بهذا الماء ولا يترك هذا الماء يختلط بهذا الماء، يظل الماء العذب عذب في قلب المالح، والماء المالح مالح إلى جانب الماء العذب. زين، هذا رأي ورأي لا، أنهما البرزخ يعني المدة التي قدر الله فيها أن لا يلتقي الماءان، كأنه أكو مدة معينة الله عز وجل ما يخلي هالماء يلتقي بهالماء ما يمتزجان، وإذا انتهت هذه المدة يختلطان، وهذا هو معنى قوله تعالى وإذا البحار انفجرت. بهلي هنا يعني يختلط الماء بعضه ببعض، يتصل بعضه ببعض، لأنه فعلا هو صلاحيته الآن للري وصلاحيته إلى الشرب، إلى الزراعة وإلى الشرب، صلاحيته بأن حلو عذب، لكن إذا اختلط بالملح معناه إيدان وبداية لانتهاء الحياة، لأن الماء المالح وإن كان أكو أحياء متكيفة مع المالح، لأن أكو أحياء الآن تعيش في قلب البحر الماء المالح، لكن يقولون هي هاي علامة انتهاء الساعة، تفجير الأنهار وضرب الكواكب بعضها بالبعض الآخر، إلى آخر ما ورد في هذا الموضوع. أشهدني الآراء على الإجمال أنا مريت به، لأن عندي رأي أهم من عدهن، وهذا الرأي ترى مو إحنا نروي شوي نتنبه لجين للرأي. الثعلبي في تفسيره وينقل عنا الثعالبي، والسيوطي أيضا في الدر المنثور، وينقله أيضا صاحب مجمع البيان عنهما بالإضافة إلى ذلك، يقول أن البحرين المراد بهما علي وفاطمة سلام الله عليهما. علي وفاطمة، وأن اللؤلؤ والمرجان الذي يخرج منهما الحسن والحسين سلام الله عليهما. زين، أولا هنا عدنا نقاط خلينا نمر بيها. النقطة الأولى أن هذا الرأي مثل ما ذكرت لك أن يذكروه غيرنا من المذاهب، لأن إحنا إذا أفرض أكو عدنا مفسر يذكره ما نقدر نعتمد على هذا التفسير. شنو لسبب؟ ليش؟ لأنه بمجرد أن نفسر الآية بهذا المعنى صارت الهوشة، ذول الشيعة باطنية ما يعتبرون

بين أيدينهم، ما عندنا تأويل باطني. تمام، ورد أن للقرآن باطن وله ظاهر، لكن إحنا ما نعين الباطن ما لم يعينه المعصوم نفسه، ما لم يعينه النبي. إذا ثبت عندنا أن النبي صلى الله عليه وآله قال هذا اللفظ، احملوا مثلا وجاء ربك والملك صفا صفا، إحنا نضطر أن نأولها لللفظة، ما نقول جاء ربك مثل ما إحنا واحدنا يجي يمشي ويتحرك، لأن إذا صار جسم ويمشي ويتحرك صار محدود، ما صار بكل شيء محيط، معناه نكذب القرآن. القرآن يقول والله بكل شيء محيط، ها؟ المحيط يعني كل شيء في قبضته، ها؟ فما نقدر نعتبره جسم، ما نقدر، لأن هاي ظاهرها يعطي معنى الجسمية. وأنا ما يعنيني واحد يقول ينزل ليلة الجمعة إلى سماء الدنيا ويصير ويتمشى وإلى آخره ويحمل اللفظ على ظاهرة، يعد غيرنا، إحنا ما نقول بها. زين، إذا أنا في مثل هذا اللون من الفكر، أو بالأحرى هذا اللون من الكلام، أحمله على ظاهرة، ما أقدر أحمله على ظاهرة، أضطر أول. ليش؟ لأن يسمى العقل. الله عز وجل تعبدنا بالعقول، لما خلقنا العقل ما أمرنا أن نلغي للعقل، عندما خلق أمرنا أن نتعبد به. يعني الله الشارع سيد العقلاء، وكل ما حكم به العقل حكم به الشارع، باعتبار الشارع سيد العقلاء. زين، فلما الله خلق العقل وتعبدني به، ما أقدر أنا أحمل هذا اللفظ على ظاهرة وأقول أن الله يأتي يمشي مثل ما يمشي الإنسان، ويتحرك ينتقل، لأن الحركة قسم من أقسام الحركة، يعني ترك المكان الأول والكون في المكان الثاني، هاي الحركة الانتقالية. إذا انتقل من مكان إلى مكان صار جسم وصار محدود وما صار صالح للربوبية، صار فقير. نبهني. إذا أنا ما أستطيع أن أتناول هذا اللون، هذا اللون نعم ما أستطيع أتناوله، لأن عندي حجية ظواهر الكتاب إلى حدود إذا لم تصطدم بالعقل. فهذول لما يروي يقول لي البحرين، يعني علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء، وهو يرويها، هم من المذاهب الإسلامية الأخرى، فأنا ما أريد ينسب إلي ما لم أقل. يعني أنا أشوف لما يمرون عليهم بهذه الرواية، لما يمرون عليهم بهذه الرواية، يمرون وما حد ما عنده حس، ما عندهم حساسية. يعني إذا مروا بهم ما، لكن إذا لو قدر هاي الرواية إحنا نرويها، الثورة ثائرة. زين، المهم هاي النقطة. النقطة الثانية، هل يصح أن يسمى الإنسان بحر؟ يعني إحنا في محاوراتنا الأدبية، هاي حضارتنا موجودة، واحد يمدح لواحد يقول هو البحر، من أي النواحي أتيته؟ فلجته المعروف وجود ساحله، وهذا الأديب يقول أنت الخصيب وهذه مصر فتدفق فكلاكما بحر. زين، إذن لفظ البحر يطلق على من يجود، على من يعطي، يعني ما في إشكال من ناحية لفظية، والذوق الأدبي مو بعيد عن تناول هذا المعنى بهذا اللفظ. مرج البحرين يلتقيان، يعني بتعبير آخر أن ها هنا جانب الإمامة وها هنا جانب النبوة.

أخرج الحسن والحسين، زين، عبر عنهما باللؤلؤ والمرجان. هاي بناء على هذا التفسير. شنو مفاد هذا؟ مفاد هذا أن الخصائص الوراثية انتقلت من هذين الجانبين، جانب النبوة وجانب الإمامة، فاجتمعت بالحسن والحسين سلام الله عليهما. ولذلك عندنا هنا نقطتين. النقطة الأولى، نقدر نقول أن في مأثوراتنا الإسلامية أو في تراث العرب أكو تنبه إلى هذا القانون، قانون الوراثة، أو لا؟ موجود هذا التنبه. الرواية تقول عن عبد الله بن عباس حبر الأمة رضوان الله عليه، الإمام الحسن كان معروف عنه أن عنده بلسان ثقل.

لأنها من عمي موشى، العفو، لأن موشى كان عنده ثقل في لسانه، موشى كان عنده ثقل في لسانه، ولذلك عبر عن هارون هو أفصح مني، هو أخي هارون أفصح مني، زين كما في نص الآية، فهو أفصح لسان. معنى ذلك أن عبد الله بن عباس يصرح بصراحة بأنه هاي الوراثة البعيدة تنقلت، هاي الوراثة البعيدة أخذت أثرها من الإمام الحسن سلام الله عليه، لأن الإنسان قد يرث من آبائه ومن أجداده وإن بعدوا عنه. قانون الوراثة احنا نعرف أن الشاعر العربي يقول من يزرع الشوك لا يحصد به عنبا، لأنه قالوا قانون تماثل النسل مع الأصل من القوانين المعروفة عندهم، وهي كلها مستندة إلى قانون الوراثة. قانون الوراثة أمر مفروغ من عنده، والمأثورات الإسلامية تنص على هذا في أكثر من واقعة وواقعة. فاليوم النبي صلى الله عليه وآله قاعد وشاف أكو يعني جلبة، سألهم قالوا له هذا أعرابي ويا زوجته وجاي، وبيناتهم صاير نوع من الخصام الشجار، خليجي اجي. قال له ما ورائك؟ قال يا رسول الله انا هذا، شوف شكلي هذا، انا الان لوني لون اسمر شديد السمره، وشعري اسود، وهي هم كذلك لونها اسمر شديد السمره. طيب شوف الولد، الولد ابيض واشقر، من اين جاءت بهذا الولد؟ هذا مو ابني. نعم هاي خانتني. قال النبي اجلس على راسك. قعد. قال له هل لك ابل؟ اكو عندك ابل؟ عندك اباعر؟ قال له بلى عندي ابل. قال له هاي الابل اتفق طلع من عده

يوم العام يوم الجد نزع به عرق، خذ بيد زوجتك وانصرف، الولد للفراش، روح. هاي زوجتك، هذه زوجتك بالفعل وعلى فراشك، وهذا ابنك، وقانون الوراثة قانون محكم في هذا اللون من التأثير. ما تقدر انت تنفي ان تكون هاي زوجتك، لا يعني لا تفتحون الشباب. وبالفعل هي هاي القاعدة، الولد للفراش هذا ما من حقه، لانه ما زالت زوجته وفي فراشه وبعقد شرعي، الولد ابنه ابن. فالمسألة إذن قانون الوراثة مفروغ من عنده، قانون الوراثة والرواية صريحة أو الآية صريحة بذلك، هاي ناحية. الناحية الثانية، اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ، يعني عبر عنهما بهذا التعبير لوجود مشابهة. التشبيه شنو هو؟ اكو علاقة بين المشبه والمشبه به. يعني انا لما اقول فلان مثل الاسد، عندنا اركان التشبيه شنو هي؟ اركان التشبيه مشبه ومشبه به، نعم، وجهة شبه. يعني لما اقول فلان مثل الاسد، المشبه به الاسد، والمشبه هذا الرجل الشجاع، والعلاقة هي الشجاع، ان هذا مثل ما الاسد قوي وشجاع، هذا شجاع. لما القرآن الكريم يمثلهما باللؤلؤ والمرجان، شنو هي جهة الشبه؟ جهة الشبه كما أن هذه أحجار كريمة لها وزنها ولها قيمتها. يعني المقصود أن هؤلاء أناس مثل ما للحجر الكريم موقعه المحترم، لهؤلاء مواقعهم المحترمة وكرامتهم أو إضاءتهم، أو من باب تقريب المعنى للذهن. مو القرآن يقول مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، يحاول يقرب المعنى إلى أذهانهم. وإلا نور الله عز وجل يعني يشبه بالمشكات؟ لا، من باب تقريب المعنى إلى الذهن. زين، بعدين أكو نقطة هنا شوية تنبه لها، النقطة اللي عبر عنهم باللؤلؤ والمرجان، الحقيقة هذا التعبير يعني من باب اختيار الاسم الحسن، سمي لؤلؤة أو سمي مرجان، المقصود بالاسم الحسن. القرآن الكريم يحاول أن يربي البيئة اللي نزل بها القرآن، يربيهم على آدابه، على أخلاقه، على مواضعاته، لأن ذولا عندهم فرد إشامي، إشامي تكلفهم فلوس، فرد إشامي عجيبة غريبة. هذه الإشامي وإلى الآن إلى يومك هذا أساساً نعيش بالقرن العشرين، وهالإشامي تعالى طلع وشو شكو بالدنيا. ليش؟ شي كلفك أنت الاسم الحسن؟ ما في أجمل من عنده. هذول بالفعل كان عندهم نمط من الأسماء أولاً مكروهة، قسم وقسم لا والله، عندهم نمط من الأسماء مو قصة مكروهة، كان عندهم هدف بيها. شنو هي؟ مثلا سألوا واحد في اليوم، قالوا له أنتم لماذا تسمون عبيدكم بأحسن الأسماء؟ تسمون العبد مرجان، رباح، حسن مثلا، صبيح مثلا، وتسمون أولادكم جندل ومرة وحرب ومن النوع، ليش؟ قال عبيدنا لنا وأبناؤنا لأعدائنا. نبه شوي للتعبير، يعني يقول احنا عندما نسمي عبيدنا بهالاسماء نسميهم لان نصيح له، نتفأل به. يا رباح جيب لي ماي مثلا، رباح يعني انا اتفأل باني اربح بهذا الاسم، اتفأل مو اتشأم. يا صبيح اتفأل بوجهه، نعم، من الصباحة ومن حسن الصباح مثلا. فأنا أتفعل بالأسماء الجيدة لأن عبيدنا إن نصيح لهم، بينما أبناءنا لأعدائنا. أنا أريد هذا لما يسمع اسم ابني يصير عنده رعب، أريد رنين لإسمه، أسميه جندل وأسميه محارب وأسميه صخر. يعني المقصود أرعب أعدائي لأن أبناءنا لأعدائنا. هذا لأن هم تعرف كانت حياتهم قائمة على قتل وقتال ونهب وشلب، يعني المية اللي ياخذوها من نهر اعتيادها

يعني هي مو لطيفة، إذا ما يأخذها من بير بها دم مو لطيفة. لا يشرب الماء إلا من غليب دم ولا ينام له جار على وجهه، مشكل. فإذا هذا اللون من التشمية وإن كان صار لون آخر من التشمية عند الأمويين. واحد يقول في يوم مريت بالشام سمعت واحد يصيح لأولاده، يصيح يا حسن يا حسين يا علي. تعال هاي غريبة. قال لي شنو وجه الغرابة؟ قلت له هنا ما تسمون حسن وعلي وحسين، كل ما تسمون يزيد مثلا أو تسمون فروض وليد أو تسمون مثلا من النوع على أسماء. قال لي دول اللي يسمون شيء أسماء غلطانين. ليش؟ قال أنا سميت أبنائي بأسماء أعداء الله، حتى إذا أصيح الواحد أشتم كأنما شتمت عدوا من أعداء الله. وسمي هذول، أنا ما مستعد أسمي أبنائي بأسماء الخلفاء حتى إذا شتمت واحد منهم كأنما أشتم لي واحد من الخلفاء. شايف التربية ها؟ وين مقصلها عندهم؟ وإجوا من بعد معاوية أبنائي ها؟ ومو بس أبناء شخذولا، راحوا الأمويين حتى أولاد عم، أولاد عم علي بن أبي طالب. وإلى الآن علي بن طالب عملة غير مرغوب بها إلى الآن. إلى الآن شيء غريب يعني، غريب والله. ما أدري من أي منطلق، ما أعرف إذا كان من منطلق تأريخنا علي بن طالب سيد العرب، علي بن طالب من قلب الجزيرة، إذا من منطلق إسلام هو أول الناس إيمانا أرجحهم علما أكثرهم حلما، زين من منطق يا منطلق تستغرب. على العموم يقول له أنا سميت أبنائي بأسماء أعداء الله حتى إذا صحت الواحد واشتمت كأنما اشتم عدوا من أعداء الله. يعني هذا الهدف اللي كان يستهدفه الأمويين، لكن انتهوا إلى نتيجة من ورائه. بالعكس والله، لأن الحقائق ما تهزم. يعني فشلت المحاولات كلها، هاي المحاولات كلها تهاوت هذه المحاولات وين؟ على هالصخرة الضخمة. ويقول واحد من الشعراء: تمر السماء في كل يوم نيازك فتفنى، وتبقى الشمس إشعاعها غمر، أجل تلك عقبى المتقين، خوالد من الذكر لا تفنى ولا ينتهي الذكر. والشكل يعربد بحر ثم ينحل موجه، ويبقى برغم الموج ينتصب الصخر، وعد الدهر أنغاما فأبعد ناشزا، وعاشت على أسماعه النغمة البكر. إذا يعني هالمحاولة فشلت، وهي فشلت، حاولوا بهالطريقة أن يزرعون بها الحقد على علي وأهله. بالعكس، أخذ علي طريقه إلى القلوب، لأن

لا تقوى الدنيا على الوقوف بوجهه أبدا، كنت هاوت المحاولات كلها تلاشت. أعود للموضوع، إذن يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. وإحنا نعرف إذا أحملنا طبعا اللفظ على ظاهرة أن ما أخرجه البحر فيه حق من حقوق الله عز وجل. طبعا ما يخرج يعني ما يخرج بالغوص، حتى ولو يكون الغوص بآلة، والآن مثلا الآلات الحديثة الآن يعني الغائص مفروض يستعمل الآلة، يخرج يطلع بآلة مو بيده، أيضا يصدق عليه الغوص. إذا لا رماه البحر إلى الساحل ما يسمى غوص، يعني ما يدخل ضمن نطاق الخمس، يدخل ضمن نطاق أرباح المكاسب. إلى باب آخر، اللؤلؤ والمرجان لأشار إليها من نتاج البحر، وقد وضع الله عز وجل على ثروات البحر كما وضع على ثروات البر هذا الحق الذي أراد أن يؤخذ لينفق على المصالح العامة. زين، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعني القرآن الكريم يقولهم أكو آلاء السماء وأكو آلاء الأرض، نعم الأرض ونعم السماء، وأنتوا بأي نعمة من النعم تكذبون؟ كيف تنسبون النعمة لغير خالقها؟ كيف تنسبون النعمة لغير المنعم الذي أبدع وأنعم؟ فعلا مو يقولون، تقول الحديث القدسي الله عز وجل يقول لموسى يا موسى إن لي ولعبادي لشأن، قال وما هو يا رب؟ قال أخلقهم ويعبد غيري وأرزقهم ويشكر غيري. أنا أخلق ويقول خلقتني كونتني عوامل اضطرارية

ظروف اضطرارية، شيء اسمه الله ما شنو هذا حكي، هذا من تزعيم من الأوهام، ما شيء من هذا أبدا. أكو قوانين محتمة كونتها للعالم. أنا الغريب يعني مع تقدم هذه الدلائل، في كل يوم العلم يقدم لنا دليل على وجود الخالق، ومع ذلك تلقى اللون من الفكر المندحر المهزوم، هذا فكر مهزوم بالواقع، يتهاوى أمام الحقائق. الله عز وجل يقول أخلقهم ويعبد غيري وأرزقهم ويشكر غيري. أنا أرزق ويشكر الصدف، هو يشكر السوق، والله السوق هالأيام رابحة يعني جيدة، يشكر الصدفة. ما يتصور أن الله عز وجل إذا ما يدلل سبل الرزق لا يقوى إلى الوصول إلى الرزق أبدا. الله تبارك وتعالى إذا لم يدلل للعبد سبل الرزق فلا سبيل له إلى الحصول على أي نعمة من النعم، وهي بس يحصله، لكن تعال الانتفاع به، مو بس مسألة يحصله. كم واحد حصل شيء وتعب عليه وذبه هنا وراح خلاص ما انتفع به إطلاقا، ذبه وراح أبدا. كثير من الناس كدش جمع وأوعى وخلاه بأمل أن ينتفع به بعد، وخلاه بأمل أن ينتفع به بعدين، ذب وراح خلص، ألقاه وراء ظهره وخرج من هذه الحياة عريانا، ما عنده شيء إطلاقا أبدا. فإذا أرجع للآية، الحسن والحسين سلام الله عليهما عبرت عنهما الآية على رواية الثعلبي وعلى رواية صاحب الدر المنثور السيوطي باللؤلؤ والمرجان، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يحتضن هذين، هذين الكريمين يحتضنهما ويوشعهما لثما وتقبيلا. يقول السيد الحميري: أتى حسنا والحسين النبي وقد خرجا ضحوة يلعبان، فضمهما وتفداهما وكان لديه بذاك المكان ومر وتحتهما عاتقاه فنعم المطية والراكبان. كان يضعهما على عاتقه ويخرج، رآه يوما أبو بكر قال: نعم الجمل جملكما، قال النبي: ونعم الراكبان هما وأبوهما خير منهما. كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يكاد يشبع من لثم خديهما، لا يكاد يشبع من شم ذينك الوجهين الكريمين. ويا ليت ذاك الخد اللي كان رسول الله يشبع حنان وعطف يحصل له عند المسلمين غطاء يتناسب وكرامته، قبر يتناسب ويا كرامته. مر عليه القبر تراب، مهيل. ليش يعني المسلمين في شرق الارض وغربها تسالموا على تكريم امواتهم بان يضعوا لهم الرموز؟ العقلاء بصوره عامه بغض النظر عن المسلمين، تمر مثلا يشجيك منظر البقيع، ايها الزائر البقيع تامل روعه الموت فوق تلك اللحود، وتملى السنه فذا من نجوم سكنته فلألأت بالصعيد، التم التربة خاشعا وتنشق عبق الخلد من رمال الشهيد، ها هنا راقدون قد صنعوا ليقظة فالمجد في ضريح الرقود، ها هنا للنبي نامت فروع عرقت فيهم سمات الجدود. ذلك الخد الذي طالما أشبعه رسول الله لثما وتقبيلا. لاحظ ماذا جرى، أحد هذين الخدين وضع على التراب على الثرى وتخضب بالشم وبالدم الخارج من جوفه، والخد الثاني أحرقته رمضاء كربلا. خنشوف قائم المحمد صاحب العصر شي يعبر عنا بهاللحظات عندما سقط، نشوف الصورة اللي يرسم الهيات.

قد رشح للمود جبينك واختلفا

كان ولدك واليك الشريف الرضي يصف اللحظات اللي مرت عليه.

كان الحسين عادته إذا واحد طاح هو يشيل خده عن التراب، يمسح الدم والتراب عن خده، لكن ما رفع خد الحسين إلا أخته الحوراء زينب، عندما وصلت إليه مسحت الدم.

عليهن خيل ومادانا لما ناجي. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات اقض حوائجنا يا الله. اللهم اجعلنا ممن يأخذ بحجة محمد وآل محمد. اللهم ببركتهم عافنا فيمن عافيت ولا تبتلنا فيمن ابتليت وتولنا برحمتك فيمن توليت. اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثوابا.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: آخر يوم من حياته صلى الله عليه وسلم.
1: أيها السيدات والسادة، طابت أوقاتكم بكل خير. بينما كان أبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس صلاة الفجر، كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة، ثم تبسم، فظن أبو بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، فتراجع إلى الصف، وهم المسلمون أن يفتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم بيده صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر، ثم لم يأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة أخرى. ولما ارتفع الضحى دعا النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة فاقتربت منه فأسر لها حديثا فبكت، ثم ناداها فأسر لها حديثا آخر فضحكت. فلما قبض صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرها بأنه يقبض في وجعه الذي

0: تفاقم الأحزان على الصحابة.
1: كان موت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثا مؤلما، أذهل العقول وأفزع القلوب وروع الأنفس، واحتار الناس بعد أن كان صلى الله عليه وسلم ملء القلوب والنفوس والأبصار والأسماع وملء الدنيا بأسرها. فلما مات صلى الله عليه وسلم كان الفراغ الذي تركه شيئا لا يتصوره عقل ولا يحده إدراك، وكان وقعه على الناس أشد من أن يحتمل. فقد قام عمر بن

الصديق خطبة الخلافة فقال: أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرد عليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه إن شاء الله. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم البلاء: أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم.

0: تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزيز المستمع، بعد هذه البيعة العامة انصرف المسلمون إلى تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغسيله وتكفينه ودفنه، وقد حضر غسله من آل البيت العباس وعلي والفضل وقثم ابن العباس وأسامة ابن زيد وصالح مولى الرسول وأوس ابن خولي الأنصاري. ولم يرى علي من النبي صلى الله عليه وسلم ما يرى من الميت، فصار يقول: بأبي وأمي ما أطيبك حيا وميتا. وكان يغسل بالماء والسدر، والسدر نبات طيب الرائحة، فلما فرغوا من تغسيله دون أن يجردوه من ثيابه صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثلاثة أثواب بيض يمانية من القطن. وبعد أن كفنوه وضعوه على سريره في الحجرة، ودخل الناس عليه جماعات يصلون عليه فرادا لا يجتمعون على إمام، فلما فرغ الرجال صلى النساء ثم الصبيان. وبعد أن فرغوا من الصلاة قرروا أن يدفن صلى الله عليه وسلم في حجرة السيدة عائشة حيث مات، فقد قال أبو بكر الصديق إنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ما قبض نبي إلا ودفن حيث قبض.
1: وهكذا أهال الصحابة التراب على القبر الشريف، ثم رشوا عليه الماء، والأسى والحزن والدموع تملأ على المسلمين أوقاتهم في ذلك المصاب الأليم، وتفطرت القلوب على الحبيب المغيب في اللحد. فالسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خيرا عن أمة الإسلام أجمعين. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين.

الصباح رباح والتميز نجاح. الرشيد أفأم.

0: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أكد وزير المالية فالح الساري أن رواتب الموظفين مؤمنة بشكل كامل، فيما لفت إلى عدم وجود نية لتوزيعها كل 45 يوما. وقال الساري إن كلفة الرواتب الشهرية تبلغ نحو 7 تريليونات و700 مليار دينار، ولفت إلى عزم الحكومة رفع معاشات ورواتب الدرجات الدنيا، مشيرا إلى أن الوزارة وجدت تضخما كبيرا في الكلف وتعمل على معالجة هذا التضخم وضبط الإنفاق ورفع كفاءة استخدام الموارد المالية. بالمقابل، كشف مصدر مطلع عن تأخر صرف رواتب موظفي الدولة إلى نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل، عازيا ذلك إلى عدم إطلاق التمويل الخاص بالوزارات ومؤسسات الدولة حتى الآن. وأوضح المصدر أن تمويل وصرف الرواتب يتم لكل وزارة ومؤسسة على حدة وبشكل تباعي، ما يستغرق عدة أيام ويؤخر استكمال عملية الصرف. وأشار إلى أن عددا من المصارف الحكومية تواجه شحا في السيولة النقدية نتيجة انخفاض موجوداتها، ما يحد من قدراتها على توفير التمويل أو الدخول في عمليات الاقتراض الداخلي. أكد أعضاء في اللجنة المالية النيابية أن مجلس النواب ينتظر إرسال مسودة قانون الاقتراض بشكل رسمي من قبل الحكومة إلى البرلمان تجنبا لوجود فجوة مالية. وقال الأعضاء إن اللجنة رفعت مسودة قانون الاقتراض إلى رئاسة مجلس النواب، وأن رئيس مجلس النواب يرى أن مسودة قانون الاقتراض يجب أن تدقق بشكل رسمي من قبل الحكومة وأن تقرأ ويصوت عليها في مجلس الوزراء. انخفض احتياطي العراق النقدي بنحو 30 مليار دولار جراء تراجع صادرات النفط وسط تحذيرات اقتصادية من تهديد مباشر لقيمة الدينار. وأكد خبراء ماليون أن العراق دخل رسميا مرحلة العسرة المالية الخانقة، مشيرين إلى أن الأزمة ليست وليدة تراجع النفط فحسب، بل نتيجة استنزاف الإيرادات لصالح شبكات الفساد والتوظيف الوهمي قبل وصولها لخزينة الدولة. ورغم تطمينات المالية النيابية بتأمين الرواتب، حذر الخبراء من أن ارتفاع أسعار النفط مستقبلا لن يعالج الأزمة دون إصلاحات هيكلية صارمة. عضو اللجنة المالية جمال كوجر أكد وجود توجه حكومي رسمي لإلغاء الأصفار عن الدينار وإصدار عملة ورقية جديدة. وقال كوجر إن الحكومة ترى في إلغاء الأصفار فوائد كبيرة للبلاد، مبينا أن الخطوة تتضمن متطلبات بمعايير دولية من بينها الانتقال إلى التداول الإلكتروني للعملة، بما يحقق فوائد في مكافحة الفساد وتنمية التداول التجاري. وأضاف أن إلغاء الأصفار سيسهم في منع تهريب العملة إلى الخارج والحد من تداولها خارج النظام المصرفي العراقي. كشف مصدر مطلع عن إجراء تقييمات إدارية شاملة في عدد من المصارف الحكومية والمؤسسات المالية المرتبطة بالقطاعين المالي والاقتصادي بالتزامن مع الأزمة المالية وتأخر صرف رواتب الموظفين. وأشار المصدر إلى فتح ملفات تتعلق بهدر المال العام وتراجع السيولة ومعلومات وتقارير وصفها بالمضللة ترفعها بعض الإدارات إلى المسؤولين بالتزامن مع تغييرات إدارية وفتح ملفات تتعلق بوقائع تسببت بهدر المال العام وتفشي الفساد، فضلا عن التحقيق في أسباب ومآلات السيولة المالية التي كانت متوفرة في المصارف الحكومية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

الصباح رباح، والتميز نجاح. الرشيد أفأم.

0: الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتحديد

0: رشيد اف ام.
1: النداء الأخير تعلن الخطوط الجوية العراقية عن إقلاع رحلتها رقم 400 والمتجهة إلى بغداد. على جميع المسافرين التوجه إلى بوابة المغادرة استعدادا للإقلاع.
2: لدى سفرك على متن طائرة تجنب إزعاج المسافر المجاور لك والتحدث معه في حال كان مسترخيا أو نائما، فالرحلة طويلة وربما يحتاج المسافر لقسط من الراحة.
0: أنت والآخر من الرشيد فأمّ.

0: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: صباح الخير حبايبنا ومستمعين راديو رشيد على الموجة 92.1. أحس تفاؤل وأمل اليوم الصبح.
1: بالتأكيد بالتأكيد إن شاء الله.
0: حبايبنا برنامجكم اليومي المحتاج هو أغاني على ذوقكم، أتمنى ينال إعجابكم. خليكم وياني، أنا شاهد الرباعي والمخرج أحمد الموسوي. نكمل
1: لا لا لا، روح على غير أغنية.

ورجعنا بعد هذه الأغنية التركية. أحب أذكركم حبايبنا للاشتراك بالبرنامج ويطلب أغنيته على الباقة. أرقام هي 0770777581 و0770777582. وخليكم ويانا.

0: رجعنا. بس أكو فد متابع يقول بمناسبة ذكرى زواجي 16 سنة، الله يطول عمركم ويخليكم البعض إن شاء الله، يقول أريد أغنية لهاني شاكر غلطة وندمان عليها. يصير
1: ها ليش
0: مناشدة؟
1: لا لا ليش يجي، هي صح الأغنية حلوة
0: إيه، بس هو يقول يعني ذكرى زواجي 16 وغلطة وندمان عليها، يعني حس متندم شنو جديد هالأغنية هاي؟
1: لا الله يب.
0: اتصال.
1: خلينا ناخذ الاتصال.
0: صباح الخير.
2: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: وياكم على الواسطه.
0: اهلا بك على الواسطه، حياك الله.
2: قال حيا رايدك انا رعد الناصر.
0: عفوا
2: رعد الناصر.
0: رعد الناصري؟
2: ايوه غربي لك.
0: بس الصوت مو واضح.
2: غربين وطاقين خلال بناتري.
0: سمعت بس الصوت، الصوت بس بلا زحمة، بعد عن الراديو وحشي جاية وصوت واضح. غربيل بيها غربيل أكو فتشي، راح ندور نبحث إن شاء الله. شكرا لك على الواسطي، مع السلامة. عندنا اتصال ثاني؟ ما عدنا. حبايبنا أحب أذكركم بأرقام هواتفنا للمشاركة، على الأرقام هي 0770777581 و 0770777582. خليكم ويانا ونسمع أغنية

0: قالوا لي يقول ممكن ألغي الطلب جت زوجتي يمي. تحياتنا لهم.
1: احنا ما شغلنا له غلطة وندمان عليه، شغلنا له
0: الجزء المقطع الثاني،
1: المقطع اللي يعاتب بيه.
0: ليش دخلت بحياتي؟ تحياتنا لهم أكيد. عندنا اتصال آخر ونقول ألو صباح الخير.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام،
2: شلونكم؟ شلون صحة؟
0: الحمد لله، الله يخليك. من ويانا؟
2: أنا الباشا بن زبيد.
0: حياك الله الباشا، نورت. من وين تتصل؟
2: من بغداد.
0: احنا نبيك وبأهل بغداد. ايه شنو حاب تسمع؟ بغداد. الله يخليك، شنو حاب تسمع؟
2: والله حاب اسمع اللي هو مصطفى الربيعي.
0: مصطفى الربيعي
1: شي يقول؟
2: ست وجوه.
0: ست وجوه؟
2: اي والله
0: تمام صار
1: زين. بس
2: هذا الوجه الباشا، واشكركم على دعاتكم الجميله.
1: الباشا ست وجوه هسه هذا بالبرد، وشلون يغسل الست وجوه؟
0: لا هو يغسل وجه واحد والخمسه باقي.
2: مو هنا المشكله ست وجوه راح يصيرن، ما يقدر يفرجنهن،
1: ما يقدر، لازم يغسلن سته.
2: انت اسمعها وشوف ست وجوه ايش بيها.
0: خلينا نشوف،
1: سامعين؟
0: تحياتنا لك، شكرا.
1: تحياتنا لك، شكرا لك،
2: شكرا للجميع، وخلف الكواليس
0: مع السلامه.

0: هاي وجهين بس.
1: لازم عنده وجهين حتى يقدر يعيش ويا الناس اللي عندهم ست وجوه.
0: بس هو قال ست وجوه.
1: لا هي. اللي عندهم ست وجوه. لازم عنده وجهين هو حتى يعيش. يلا خلينا نسمع أو نأخذ الاتصال.
0: اتصال.
1: اتصال.
0: نقول ألو.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: صباح الخير عليك.
0: صباح النور عليك. من يانا؟
2: أحمد الحمد من العراقية السورية.
0: عفوا؟
2: أحمد الحمد من العراقية السورية.
0: حياك الله والله يخليك أحمد.
2: الله يسلمك.
0: يعني أنت مشكلة. أنت بالدوام هسه؟
2: حاليا مستجد.
0: أهلا بيك أحمد. شنو حاب تسمع؟ أغنية شنو؟
2: جاي نحمي العراق ونحمي بلدنا سفينة وطنية للدوحي.
0: مو الأغاني الوطنية تعرف كل ثلاثة مخصصيها لكم أكيد تدللون بهذا اليوم.
2: أكل جيد مستكين
1: يتدلل علينا.
0: صار تدلل. هاي لأجل عيونكم تدللون. مع السلامة. عندنا اتصال اخر لو ما عندك حبايبنا. شكرا لكل متابعينا اللي دا يشاهدونا على التيك توك. صباح الخير عليكم واكيد راح نلبي طلباتكم. واحب اذكركم بالارقام هي 0770777581 و 0770777582. خليكم وياي.

0: تحيات حب واحترام للفنان حسن هادي على إصدار الأغنية الجديدة أنت كل عقلك. مو
1: الدنيا سفرة،
0: الدنيا سفرة. تحياتنا إليك ومبروك على هاي الأغنية، وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح.
2: جديد على الرشيد.

0: وطن عبالي تلمني طلعت غلط. عدنا اتصال ونقول
1: ألو. للأسف للأسف يلا.
0: ألو
2: ألو
0: ألو.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. الحمد لله الله يخليك.
2: الله يخليكم وخلي رعاتكم الطيبة. رايد أغنية
0: تدلل من يانا
2: أغنية. أنا معكم حسين من الناطرية ساكن كركوك.
0: أهلا بك حسين تأمر.
2: الله يخليك. رايد أغنية من أهل الناطرية يعني خاصة أهداء عن لهم.
0: أي تدلل شنو الأغنية؟
2: لا كيفهم على ذوقكم؟
0: على ذوقنا على ذوقنا.
2: أيوة
0: صار تدلل.
2: شكرا غيري.
0: ألو السلام. وعدنا اتصال آخر ونقول ألو. ألو
2: ألو ألو
0: ألو أسمع.
2: صباح الخير عليك وعلى طال أحلى بيكويت.
1: صباح الخير عليك يا رؤي شلونك؟
2: الله يسلمك. طيب شلونك بسلامك؟
1: الله يسلمك والله تمام نعمة نشكر الله.
2: الحمد لله على كل
1: حال. إيش حاب تسمع؟
2: لطيفة تونسي.
1: لطيفة شو تقول؟
2: إن شاء الله.
1: إن شاء الله يلا ليش لا ان شاء الله.
2: ايه اكيد حضرة.
1: اهلا وسهلا بك وشكرا لاتصالك يا لؤي.
2: عفوا يا سلام.
1: اهلا اهلا اهلا يا لؤي. نسمع
0: نسمع.

0: تحياتنا لكل محافظاتنا العراقية وخصوصا محافظة الناصرية. وعندنا اتصال آخر ونقول ألو.
1: ألو صباح الخير.
0: صباح النور. ألو.
1: ألو صباح الخير.
0: صباح النور
1: عليكم وعلى الكادر.
0: أهلا وسهلا.
1: صباح الورد والفول والياسمين عليكم.
0: الله يخليك. من يعني؟
1: والله وياكم بالبيت ملك العسكر، بس حبيتيك في المشاركة. إيه والسلام عليكم.
0: تدلل تنور أصلا. منو شنو تحب تسمع؟ منو شنو؟
1: يلا من بغداد ولا يهمني.
0: إيه شنو تحب تسمع؟
1: وإذا ممكن أليسة بدي دوب.
0: ها بدي
2: دوب.
0: تمام.
1: دوب.
0: إيه
1: دوب.
0: تمام صار.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا لك. شكرا لاتصالك. مع السلامة. الله يخليك. مع السلامة.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: إذا كنت تتسوق سر إلى جوار واجهات المحلات لا بمنتصف الرصيف حتى لا تعق حركة المشاة بسيرك البطيء ووقوفك المتكرر أمام المعروضات، ولا تتوقف فجأة أثناء سيرك حتى لا يصطدم أحد بك.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: والآخر من رشيد FM.
1: النظافة مسؤولية كل فرد وعنوان كل بلد جميل ومتقدم. بلدك هو بيتك، ومن واجبك أن تحافظ عليه وعلى منظره وجماله كما تحافظ على بيتك. فلا ترمي النفايات في الشوارع والأماكن العامة والمتنزهات، واترك المكان كما تحب أن تراه، وحافظ على بيئتك لتحافظ بيئتك عليك.
0: أنت والآخر من رشيد FM.

0: تات روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
0: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
0: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن.

0: عزم الحكومة رفع معاشات ورواتب الدرجات الدنيا، مشيرا إلى أن الوزارة وجدت تضخما كبيرا في الكلف وتعمل على معالجة هذا التضخم وضبط الإنفاق ورفع كفاءة استخدام الموارد المالية. بالمقابل، كشف مصدر مطلع عن تأخر صرف رواتب موظفي الدولة إلى نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل، عازيا ذلك إلى عدم إطلاق التمويل الخاص بالوزارات ومؤسسات الدولة حتى الآن. وأوضح المصدر أن تمويل وصرف الرواتب يتم لكل وزارة ومؤسسة على حدة وبشكل تبعي، ما يستغرق عدة أيام ويؤخر استكمال عملية الصرف. وأشار إلى أن عددا من المصارف الحكومية تواجه شحا في السيولة النقدية نتيجة انخفاض موجوداتها، ما يحد من قدراتها على توفير التمويل أو الدخول في عمليات الاقتراض الداخلي. أكد أعضاء في اللجنة المالية النيابية أن مجلس النواب ينتظر إرسال مسودة قانون الاقتراض بشكل رسمي من قبل الحكومة إلى البرلمان تجنبا لوجود فجوة مالية. وقال الأعضاء إن اللجنة رفعت مسودة قانون الاقتراض إلى رئاسة مجلس النواب، وأن رئيس مجلس النواب يرى أن مسودة قانون الاقتراض يجب أن تدقق بشكل رسمي من قبل الحكومة وأن تقرأ ويصوت عليها في مجلس الوزراء. انخفض احتياطي العراق النقدي بنحو 30 مليار دولار جراء تراجع صادرات النفط وسط تحذيرات اقتصادية من تهديد مباشر لقيمة الدينار. وأكد خبراء ماليون أن العراق دخل رسميا مرحلة العسرة المالية الخانقة، مشيرين إلى أن الأزمة ليست وليدة تراجع النفط فحسب، بل نتيجة استنزاف الإيرادات لصالح شبكات الفساد والتوظيف الوهمي قبل وصولها لخزينة الدولة. ورغم التطمينات المالية النيابية بتأمين الرواتب، حذر الخبراء من أن ارتفاع أسعار النفط مستقبلا لن يعالج الأزمة دون إصلاحات هيكلية صارمة. عضو اللجنة المالية جمال كوجر أكد وجود توجه حكومي رسمي لإلغاء الأصفار عن الدينار وإصدار عملة ورقية جديدة. وقال كوجر إن الحكومة ترى في إلغاء الأصفار فوائد كبيرة للبلاد، مبينا أن الخطوة تتضمن متطلبات بمعايير دولية، من بينها الانتقال إلى التداول الإلكتروني للعملة بما يحقق فوائد في مكافحة الفساد وتنمية التداول التجاري. وأضاف أن إلغاء الأسوار سيسهم في منع تهريب العملة إلى الخارج والحد من تداولها خارج النظام المصرفي العراقي. كشف مصدر مطلع عن إجراء تقييمات إدارية شاملة في عدد من المصارف الحكومية والمؤسسات المالية المرتبطة بالقطاعين المالي والاقتصادي بالتزامن مع الأزمة المالية وتأخر صرف رواتب الموظفين. وأشار المصدر إلى فتح ملفات تتعلق بهدر المال العام وتراجع السيولة ومعلومات وتقارير وصفها بالمضللة ترفعها بعض الإدارات إلى المسؤولين بالتزامن مع تغييرات إدارية وفتح ملفات تتعلق بوقائع تسببت بهدر المال العام وتفشي الفساد، فضلا عن التحقيق في أسباب ومآلات السيولة المالية التي كانت متوفرة في المصارف الحكومية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: نصائح تربوية.
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. اغرس القيم قبل ان تعلم العلوم. تربية الابناء على القيم اولى من حشو العقول بالمعلومات، فالعلم بلا اخلاق كالسيف في يد مجرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. القلوب التي تربت على المبادئ لا تضل الطريق ابدا.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد اف ام.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: رشيد والآخر من رشيد FM.
1: إن طال وقت وقوفك في إشارة المرور فلا يجب اختلاس النظر أو التمعن فيما تحتويه السيارة التي بجانبك احتراما لخصوصية غيرك، خاصة إن كان هناك فتيات أو سيدات.
0: أنت والآخر من رشيد FM.

كاتبك ولا سألنا اش عجب ضاعت مواعيدك ولا جينا بعتب انقطع عن مكاتبك ولا سألنا اش عجب ضاعت مواعيدك ولا جينا بعتب واحنا بهواك

0: مكاتبك ولا اسألنا اش عجب ضاعت مواعيدك ولا جينا بعتب قطعا مكاتبك ولا اسألنا اش عجب ضاعت مواعيدك ولا جينا بعتب واحنا بهواك تلوم بينا بلاينا وانت العزيز تغيرت
1: من الرشيد أفهم أحلى مساء

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب.

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد اف ام.

إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم. الرشيد أف أم، الرشيد أف أم، للطرب، للطرب. عنوان

0: الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.
4: تبدي السالفة من أول نغمة، من أول تنهيدة بصوتها.

0: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أكد وزير المالية فالح الساري أن رواتب الموظفين مؤمنة بشكل كامل، فيما لفت إلى عدم وجود نية لتوزيعها كل 45 يوما. وقال الساري إن كلفة الرواتب الشهرية تبلغ نحو 7 تريليونات و700 مليار دينار، ولفت إلى عزم الحكومة رفع معاشات ورواتب الدرجات الدنيا، مشيرا إلى أن الوزارة وجدت تضخما كبيرا في الكلف وتعمل على معالجة هذا التضخم وضبط الإنفاق ورفع كفاءة استخدام الموارد المالية. بالمقابل، كشف مصدر مطلع عن تأخر صرف رواتب موظفي الدولة إلى نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل، عازيا ذلك إلى عدم إطلاق التمويل الخاص بالوزارات ومؤسسات الدولة حتى الآن. وأوضح المصدر أن تمويل وصرف الرواتب يتم لكل وزارة ومؤسسة على حدة وبشكل تباعي، ما يستغرق عدة أيام ويؤخر استكمال عملية الصرف. وأشار إلى أن عددا من المصارف الحكومية تواجه شحا في السيولة النقدية نتيجة انخفاض موجوداتها، ما يحد من قدراتها على توفير التمويل أو الدخول في عمليات الاقتراض الداخلي. أكد أعضاء في اللجنة المالية النيابية أن مجلس النواب ينتظر إرسال مسودة قانون الاقتراض بشكل رسمي من قبل الحكومة إلى البرلمان، تجنبا لوجود فجوة مالية. وقال الأعضاء إن اللجنة رفعت مسودة قانون الاقتراض إلى رئاسة مجلس النواب، وأن رئيس مجلس النواب يرى أن مسودة قانون الاقتراض يجب أن تدقق بشكل رسمي من قبل الحكومة وأن تقرأ ويصوت عليها في مجلس الوزراء. انخفض احتياطي العراق النقدي بنحو 30 مليار دولار جراء تراجع صادرات النفط وسط تحذيرات اقتصادية من تهديد مباشر لقيمة الدينار. وأكد خبراء ماليون أن العراق دخل رسميا مرحلة العسرة المالية الخانقة، مشيرين إلى أن الأزمة ليست وليدة تراجع النفط فحسب، بل نتيجة استنزاف الإيرادات لصالح شبكات الفساد والتوظيف الوهمي قبل وصولها لخزينة الدولة. ورغم التطمينات المالية النيابية بتأمين الرواتب، حذر الخبراء من أن ارتفاع أسعار النفط مستقبلا لن يعالج الأزمة دون إصلاحات هيكلية صارمة. عضو اللجنة المالية جمال كوجر أكد وجود توجه حكومي رسمي لإلغاء الأصفار عن الدينار وإصدار عملة ورقية جديدة. وقال كوجر إن الحكومة ترى في إلغاء الأصفار فوائد كبيرة للبلاد، مبينا أن الخطوة تتضمن متطلبات بمعايير دولية، من بينها الانتقال إلى التداول الإلكتروني للعملة، بما يحقق فوائد في مكافحة الفساد وتنمية التداول التجاري. وأضاف أن إلغاء الأصفار سيسهم في منع تهريب العملة إلى الخارج والحد من تداولها خارج النظام المصرفي العراقي. كشف مصدر مطلع عن إجراء تقييمات إدارية شاملة في عدد من المصارف الحكومية والمؤسسات المالية المرتبطة بالقطاعين المالي والاقتصادي بالتزامن مع الأزمة المالية وتأخر صرف رواتب الموظفين. وأشار المصدر إلى فتح ملفات تتعلق بهدر المال العام وتراجع السيولة ومعلومات وتقارير وصفها بالمضللة ترفعها بعض الإدارات إلى المسؤولين بالتزامن مع تغييرات إدارية وفتح ملفات تتعلق بوقائع تسببت بهدر المال العام وتفشي الفساد، فضلا عن التحقيق في أسباب ومآلات السيولة المالية التي كانت متوفرة في المصارف الحكومية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
2: انتباه
3: انتباه
2: انتباه، وأنت تقود السيارة علي الراديو واستمتع لأجمل الأغاني التسعينية على الرشيد أف أم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: نصائح تربوية.
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام.
2: امدح السلوك للشخص تنمو الثقة للغرور. قل أحسنت في مشاركتك، لا أنت ذكي دائما. قال ابن خلدون: الطفل ينشأ على ما عوده مربيه. الكلمات تبني أو تهدم، فاختر ما تبني به.
1: نصائح تربوية من الرشيد FM.

0: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أكد وزير المالية فالح الساري أن رواتب الموظفين مؤمنة بشكل كامل، فيما لفت إلى عدم وجود نية لتوزيعها كل 45 يوما. وقال الساري إن كلفة الرواتب الشهرية تبلغ نحو 7 تريليونات و700 مليار دينار، ولفت إلى عزم الحكومة رفع معاشات ورواتب الدرجات الدنيا، مشيرا إلى أن الوزارة وجدت تضخما كبيرا في الكلف وتعمل على معالجة هذا التضخم وضبط الإنفاق ورفع كفاءة استخدام الموارد المالية. بالمقابل، كشف مصدر مطلع عن تأخر صرف رواتب موظفي الدولة إلى نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل، عازيا ذلك إلى عدم إطلاق التمويل الخاص بالوزارات ومؤسسات الدولة حتى الآن. وأوضح المصدر أن تمويل وصرف الرواتب يتم لكل وزارة ومؤسسة على حدة وبشكل تباعي، ما يستغرق عدة أيام ويؤخر استكمال عملية الصرف. وأشار إلى أن عددا من المصارف الحكومية تواجه شحا في السيولة النقدية نتيجة انخفاض موجوداتها، ما يحد من قدراتها على توفير التمويل أو الدخول في عمليات الاقتراض الداخلي. أكد أعضاء في اللجنة المالية النيابية أن مجلس النواب ينتظر إرسال مسودة قانون الاقتراض بشكل رسمي من قبل الحكومة إلى البرلمان، تجنبا لوجود فجوة مالية. وقال الأعضاء إن اللجنة رفعت مسودة قانون الاقتراض إلى رئاسة مجلس النواب، وأن رئيس مجلس النواب يرى أن مسودة قانون الاقتراض يجب أن تدقق بشكل رسمي من قبل الحكومة وأن تقرأ ويصوت عليها في مجلس الوزراء. انخفض احتياطي العراق النقدي بنحو 30 مليار دولار جراء تراجع صادرات النفط وسط تحذيرات اقتصادية من تهديد مباشر لقيمة الدينار. وأكد خبراء ماليون أن العراق دخل رسميا مرحلة العسرة المالية الخانقة، مشيرين إلى أن الأزمة ليست وليدة تراجع النفط فحسب، بل نتيجة استنزاف الإيرادات لصالح شبكات الفساد والتوظيف الوهمي قبل وصولها لخزينة الدولة. ورغم التطمينات المالية النيابية بتأمين الرواتب، حذر الخبراء من أن ارتفاع أسعار النفط مستقبلا لن يعالج الأزمة دون إصلاحات هيكلية صارمة. عضو اللجنة المالية جمال كوجر أكد وجود توجه حكومي رسمي لإلغاء الأصفار عن الدينار وإصدار عملة ورقية جديدة. وقال كوجر إن الحكومة ترى في إلغاء الأصفار فوائد كبيرة للبلاد، مبينا أن الخطوة تتضمن متطلبات بمعايير دولية، من بينها الانتقال إلى التداول الإلكتروني للعملة، بما يحقق فوائد في مكافحة الفساد وتنمية التداول التجاري. وأضاف أن إلغاء الأسوار سيسهم في منع تهريب العملة إلى الخارج والحد من تداولها خارج النظام المصرفي العراقي. كشف مصدر مطلع عن إجراء تقييمات إدارية شاملة في عدد من المصارف الحكومية والمؤسسات المالية المرتبطة بالقطاعين المالي والاقتصادي بالتزامن مع الأزمة المالية وتأخر صرف رواتب الموظفين. وأشار المصدر إلى فتح ملفات تتعلق بهدر المال العام وتراجع السيولة ومعلومات وتقارير وصفها بالمضللة ترفعها بعض الإدارات إلى المسؤولين بالتزامن مع تغييرات إدارية وفتح ملفات تتعلق بوقائع تسببت بهدر المال العام وتفشي الفساد، فضلا عن التحقيق في أسباب ومآلات السيولة المالية التي كانت متوفرة في المصارف الحكومية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.

0: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: أكد وزير المالية فارح الساري أن رواتب الموظفين مؤمنة بشكل كامل، فيما لفت إلى عدم وجود نية لتوزيعها كل 45 يوما. وقال الساري إن كلفة الرواتب الشهرية تبلغ نحو 7 تريليونات و700 مليار دينار، ولفت إلى عزم الحكومة رفع معاشات ورواتب الدرجات الدنيا، مشيرا إلى أن الوزارة وجدت تضخما كبيرا في الكلف وتعمل على معالجة هذا التضخم وضبط الإنفاق ورفع كفاءة استخدام الموارد المالية. بالمقابل، كشف مصدر مطلع عن تأخر صرف رواتب موظفي الدولة إلى نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل، عازيا ذلك إلى عدم إطلاق التمويل الخاص بالوزارات ومؤسسات الدولة حتى الآن. وأوضح المصدر أن تمويل وصرف الرواتب يتم لكل وزارة ومؤسسة على حدة وبشكل تبعي، ما يستغرق عدة أيام ويؤخر استكمال عملية الصرف. وأشار إلى أن عددا من المصارف الحكومية تواجه شحا في السيولة النقدية نتيجة انخفاض موجوداتها، ما يحد من قدراتها على توفير التمويل أو الدخول في عمليات الاقتراض الداخلي. أكد أعضاء في اللجنة المالية النيابية أن مجلس النواب ينتظر إرسال مسودة قانون الاقتراض بشكل رسمي من قبل الحكومة إلى البرلمان تجنبا لوجود فجوة مالية. وقال الأعضاء إن اللجنة رفعت مسودة قانون الاقتراض إلى رئاسة مجلس النواب، وأن رئيس مجلس النواب يرى أن مسودة قانون الاقتراض يجب أن تدقق بشكل رسمي من قبل الحكومة وأن تقرأ ويصوت عليها في مجلس الوزراء. انخفض احتياطي العراق النقدي بنحو 30 مليار دولار جراء تراجع صادرات النفط وسط تحذيرات اقتصادية من تهديد مباشر لقيمة الدينار. وأكد خبراء ماليون أن العراق دخل رسميا مرحلة العسرة المالية الخانقة، مشيرين إلى أن الأزمة ليست وليدة تراجع النفط فحسب، بل نتيجة استنزاف الإيرادات لصالح شبكات الفساد والتوظيف الوهمي قبل وصولها لخزينة الدولة. ورغم تطمينات المالية النيابية بتأمين الرواتب، حذر الخبراء من أن ارتفاع أسعار النفط مستقبلا لن يعالج الأزمة دون إصلاحات هيكلية صارمة. عضو اللجنة المالية جمال كوجر أكد وجود توجه حكومي رسمي لإلغاء الأصفار عن الدينار وإصدار عملة ورقية جديدة. وقال كوجر إن الحكومة ترى في إلغاء الأصفار فوائد كبيرة للبلاد، مبينا أن الخطوة تتضمن متطلبات بمعايير دولية، من بينها الانتقال إلى التداول الإلكتروني للعملة بما يحقق فوائد في مكافحة الفساد وتنمية التداول التجاري، وأضاف أن إلغاء الأسوار سيسهم في منع تهريب العملة إلى الخارج والحد من تداولها خارج النظام المصرفي العراقي. كشف مصدر مطلع عن إجراء تقييمات إدارية شاملة في عدد من المصارف الحكومية والمؤسسات المالية المرتبطة بالقطاعين المالي والاقتصادي بالتزامن مع الأزمة المالية وتأخر صرف رواتب الموظفين. وأشار المصدر إلى فتح ملفات تتعلق بهدر المال العام وتراجع السيولة ومعلومات وتقارير وصفها بالمضللة ترفعها بعض الإدارات إلى المسؤولين بالتزامن مع تغييرات إدارية وفتح ملفات تتعلق بوقائع تسببت بهدر المال العام وتفشي الفساد، فضلا عن التحقيق في أسباب ومآلات السيولة المالية التي كانت متوفرة في المصارف الحكومية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
3: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أكد وزير المالية فالح الساري أن رواتب الموظفين مؤمنة بشكل كامل، فيما لفت إلى عدم وجود نية لتوزيعها كل 45 يوما. وقال الساري إن كلفة الرواتب الشهرية تبلغ
2: وزاد في الدورة جنوبية بغداد، وأكد أن الاعتداء لن يثني الحكومة عن فرض القانون، موجها الأجهزة الأمنية بتجديد الإجراءات ومحاصرة منطقة الحادث وملاحقة المتورطين، فيما أشار إلى متابعة أوضاع المصابين من منتسبي الداخلية وموظفي أمانة بغداد حتى تماثلهم للشفاء العاجل. وصل قائد عمليات بغداد على رأس قوة أمنية كبيرة إلى منطقة الدورة جنوبية العاصمة، هذا وفرضت القوات الأمنية طوقا محكما وأغلقت المداخل أثر اشتباك تعرضت له الكوادر الخدمية والمفارز الأمنية أثناء تنفيذ حملة لإزالة التجاوزات. وأعلنت خلية الإعلام الأمني إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم على خلفية الاعتداء، مؤكدة مواصلة التفتيش وملاحقة المتورطين. من جانبها أعربت أمانة بغداد عن إدانتها واستنكارها الشديدين للحادث، مؤكدة أن ملاكاتها تؤدي واجباتها بموجب القانون لحماية المشهد الحضري وتنفيذ المشاريع الخدمية. وأكدت الأمانة أن هذه الاعتداءات لن تثني كوادرها عن أداء مسؤولياتها والحفاظ على التصميم الأساسي للعاصمة، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المعتدين وملاحقتهم قضائيا. أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن العراق بحاجة إلى ثورة في القوانين والتشريعات، من بينها قوانين الحشد الشعبي وصندوق التنمية، داعيا إلى تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وشدد الزيدي خلال استقباله رئيس وأعضاء اللجنة القانونية النيابية على أهمية تطوير المنظومة التشريعية بما ينسجم مع متطلبات التنمية وتحفيز الاقتصاد وتعزيز السيادة وترصين مؤسسات الدولة. كشفت ثلاثة مصادر أمنية أن خمسة فصائل من بينها كتائب حزب الله والنجباء وسيد الشهداء استبدلت مقترح دمج أفرادها في الحشد بتجميد السلاح لعامين مع إبقاء تشكيلاتها، وأن واشنطن رفضته وعدته خدعة. ونقل مصدر قريب من الفصائل شكوكا بانسحاب أمريكي كامل، وقال أن وفودا إيرانية حضرت اجتماعات للإطار ودفعت نحو إسقاط ساعة الصفر للفصائل بعد أيلول وفق المصادر. كشف مسؤول أمريكي عن مواقف بلاده الحاسمة بشأن ملف حصر السلاح في العراق، مؤكدا دعم واشنطن لنزع سلاح الفصائل المسلحة وتسليمه إلى الحكومة المركزية. وذكر أن الولايات المتحدة شددت على ضرورة أن تحتفظ الحكومة العراقية بالسيطرة الكاملة على الأسلحة داخل البلاد. وأضاف أن الولايات المتحدة شددت على بغداد ضرورة الحفاظ على سيادة العراق ومنع الفصائل المدعومة من إيران من شن هجمات انطلاقا من الأراضي العراقية. دعا معتمد المرجعية الدينية في البصرة السيد مزهر الناجي إلى نزع سلاح الفصائل المسلحة وحصره بيد الدولة، مؤكدا إنها لا تمتلك تفويضا شعبيا لتمثيل العراق ولا تستجيب لأوامر المرجعية أو مؤسسات الدولة.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.

شارك استمع وفرفش مع رشيد. استمعوا من الرشيد لآخر الأخبار، زوروا www.rashidnews.com.

للتحدي أكثر من باب يفتح، وللأثير أكثر من صوت يسمع، وللإبداع رقم واحد. الرشيد FM الأولى بامتياز.

0: اسعى لنسج علاقات طيبة وودية مع جيرانك، واعرض مساعدتك عليهم في حال تعرضهم لمشكلة ما، فذلك يعكس لياقتك وأدبك معهم. وحافظ على الهدوء داخل المنزل قدر الإمكان حتى لا تتسبب بإزعاج الجيران.
1: أنت والآخر من الرشيد FM.

سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم إنها الرشيد أف أم.
1: إذاعة الرشيد تقدم
2: في آخر الزمان ستأتي ليلة، ليلة واحدة يستيقظ الناس فيها والقرآن قد اختفى من المصاحف، من الصدور، من الذاكرة، كأنه لم يكن.

تجد لك به علينا وكيلا. قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: لينتزعن هذا القرآن من بين أظهركم. قالوا: كيف ينتزع وقد أثبتناه في قلوبنا وكتبناه في مصاحفنا؟ قال: يسرى عليه ليلا فيصبح الناس فقراء، لا يبقى في قلب أحد منه شيء ولا في مصحف منه حرف. لماذا يرفع الله كتابه؟ لأنه جل جلاله غيور على كلامه. حين يهجر القرآن، حين لا يعمل به، حين يصير ديكورا، الله يرفعه لا يتركه ليهان. فاستمع.

قبل الرفع الكبير تأتي علامات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: يوشك أن تطلبوا في قراكم هذه طالب علم فلا تجدونه. العلماء يقلون، الحلقات القرآنية تفرغ، الناس ينشغلون، القرآن موجود لكن لا أحد يقرأ، موجود لكن لا أحد يفهم، موجود لكن لا أحد يعمل. حذر حذيفة رضي الله عنه من شيء اسمه المثنى، كتب ترفع فوق القرآن تقدم عليه. الناس يقرؤون كل شيء إلا القرآن، يحفظون الشعر، يحفظون النثر، يحفظون أشياء عجيبة إلا القرآن، يستشهدون بكل شيء إلا القرآن. متى يحدث الرفع الأكبر؟ في آخر الزمان، حين لا يبقى على الأرض من يقول الله الله، حين تنزع الأمانة من القلوب، حين يصير القرآن غريباً.

لكن انتبه، الرفع الأكبر سيأتي في آخر الزمان، لكن رفعا أصغر يحدث كل يوم كلما أعرض قلب عن القرآن رفع منه، كلما مر أسبوع بلا تلاوة رفع شيء، كلما سمعت آية فلم تتأثر رفع شيء. القرآن في يدك الآن، في هاتفك، في بيتك، في مسجدك. السؤال، هل هو في قلبك أم بدأ يرفع منك وأنت لا تشعر؟ الرفع الأكبر علامة من علامات الساعة، لكن الرفع الأصغر يحدث الآن في قلب أعرض عن القرآن، في بيت هجر القرآن، في أمة نسيت القرآن. السؤال ليس متى سيرفع القرآن من الأرض، السؤال هل رفع من قلبك أنت وأنت لا تشعر؟ القرآن قد يرفع من الأرض يوما، أسأل الله أن لا يرينا ذلك اليوم، لكنه لن يتركك في قبرك. في الحلقة القادمة بإذن الله، القرآن في قبرك، كيف سيكون صاحبك هناك؟

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا
4: شوية أخبار، شوية أخبار من الرشيد أف أم.
5: نعى رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي العميد هشام محمد طلا والمنتسب خالد عباس لفتة اللذين استشهدا أثناء مرافقة مفارز إزالة التجاوزات في الدورة جنوبية بغداد، وأكد أن الاعتداء لن يثني الحكومة عن فرض القانون، موجها الأجهزة الأمنية بتجديد الإجراءات ومحاصرة منطقة الحادث وملاحقة المتورطين، فيما أشار إلى متابعة أوضاع المصابين من منتسبي الداخلية وموظفي أمانة بغداد حتى تماثلهم للشفاء العاجل. وصل قائد عمليات بغداد على رأس قوة أمنية كبيرة إلى منطقة الدورة جنوبية العاصمة، هذا وفرضت القوات الأمنية طوقا محكما وأغلقت المداخل أثر اشتباك تعرضت له الكوادر الخدمية والمفارز الأمنية أثناء تنفيذ حملة لإزالة التجاوزات. وأعلنت خلية الإعلام الأمني إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم على خلفية الاعتداء، مؤكدة مواصلة التفتيش وملاحقة المتورطين. من جانبها أعربت أمانة بغداد عن إدانتها واستنكارها الشديدين للحادث، مؤكدة أن ملاكاتها تؤدي واجباتها بموجب القانون لحماية المشهد الحضري وتنفيذ المشاريع الخدمية. وأكدت الأمانة أن هذه الاعتداءات لن تثني كوادرها عن أداء مسؤولياتها والحفاظ على التصميم الأساسي للعاصمة، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المعتدين وملاحقتهم قضائيا. أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن العراق بحاجة إلى ثورة في القوانين والتشريعات، من بينها قوانين الحشد الشعبي وصندوق التنمية، داعيا إلى تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وشدد الزيدي خلال استقباله رئيس وأعضاء اللجنة القانونية النيابية على أهمية تطوير المنظومة التشريعية بما ينسجم مع متطلبات التنمية وتحفيز الاقتصاد وتعزيز السيادة وترصين مؤسسات الدولة. كشفت 3 مصادر أمنية أن 5 فصائل من بينها كتائب حزب الله والنجباء وسيد الشهداء استبدلت مقترح دمج أفرادها في الحشد بتجميد السلاح لعامين مع إبقاء تشكيلاتها، وأن واشنطن رفضته وعدته خدعة. ونقل مصدر قريب من الفصائل شكوكا بانسحاب أمريكي كامل، وقال أن وفودا إيرانية حضرت اجتماعات للإطار ودفعت نحو إسقاط ساعة الصفر للفصائل بعد أيلول وفق المصادر. كشف مسؤول أمريكي عن مواقف بلاده الحاسمة بشأن ملف حصر السلاح في العراق، مؤكدا دعم واشنطن لنزع سلاح الفصائل المسلحة وتسليمه إلى الحكومة المركزية. وذكر أن الولايات المتحدة شددت على ضرورة أن تحتفظ الحكومة العراقية بالسيطرة الكاملة على الأسلحة داخل البلاد. وأضاف أن الولايات المتحدة شددت على بغداد ضرورة الحفاظ على سيادة العراق ومنع الفصائل المدعومة من إيران من شن هجمات انطلاقا من الأراضي العراقية. دعا معتمد المرجعية الدينية في البصرة السيد مزهر الناجي إلى نزع سلاح الفصائل المسلحة وحصره بيد الدولة، مؤكدا إنها لا تمتلك تفويضا شعبيا لتمثيل العراق ولا تستجيب لأوامر المرجعية أو مؤسسات الدولة.
4: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

احلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اغلني

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: نصائح تربوية من الرشيد أف أم.
2: اجعل بيتك موطنا للحوار لا ساحة للأوامر. التربية ليست فرضا بل شراكة في الفهم. قال الشافعي: ما نظرت أحدا إلا وتمنيت أن يظهر الله الحق على لسانه. الحوار يفتح الأبواب والصراخ يغلقها.
1: نصائح تربوية من الرشيد أف أم.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم إنها الرشيد FM.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: قم بصيانة دورية للسيارة لتتجنب مشاكل كهربائية أو ميكانيكية قد تؤدي إلى نشوب حريق، وتجنب التدخين داخل السيارة أو ترك مواد قابلة للاشتعال فيها مثل زجاجات العطور، الأجهزة المحمولة، البطاريات والشاحن والولاعات، اسطوانات الغاز. وتأكد من وجود طفاية الحريق في سيارتك وتكون صالحة للاستخدام، وأنك تعرف كيفية استخدامها.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: رشيد اف ام 24 ساعة
1: الأولى الرشيد اف ام

0: الراجل.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم.

0: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: نعى رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي العميد هشام محمد طلا والمنتسب خالد عباس لفتة اللذين استشهدا أثناء مرافقة مفارز إزالة التجاوزات في الدورة جنوبية بغداد، وأكد أن الاعتداء لن يثني الحكومة عن فرض القانون، موجها الأجهزة الأمنية بتجديد الإجراءات ومحاصرة منطقة الحادث وملاحقة المتورطين، فيما أشار إلى متابعة أوضاع المصابين من منتسبي الداخلية وموظفي أمانة بغداد حتى تماثلهم للشفاء العاجل. وصل قائد عمليات بغداد على رأس قوة أمنية كبيرة إلى منطقة الدورة جنوبية العاصمة، هذا وفرضت القوات الأمنية طوقا محكما وأغلقت المداخل أثر اشتباك تعرضت له الكوادر الخدمية والمفارز الأمنية أثناء تنفيذ حملة لإزالة التجاوزات. وأعلنت خلية الإعلام الأمني إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم على خلفية الاعتداء، مؤكدة مواصلة التفتيش وملاحقة المتورطين. من جانبها أعربت أمانة بغداد عن إدانتها واستنكارها الشديدين للحادث، مؤكدة أن ملاكاتها تؤدي واجباتها بموجب القانون لحماية المشهد الحضري وتنفيذ المشاريع الخدمية. وأكدت الأمانة أن هذه الاعتداءات لن تثني كوادرها عن أداء مسؤولياتها والحفاظ على التصميم الأساسي للعاصمة، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المعتدين وملاحقتهم قضائيا. أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن العراق بحاجة إلى ثورة في القوانين والتشريعات، من بينها قوانين الحشد الشعبي وصندوق التنمية، داعيا إلى تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وشدد الزيدي خلال استقباله رئيس وأعضاء اللجنة القانونية النيابية على أهمية تطوير المنظومة التشريعية بما ينسجم مع متطلبات التنمية وتحفيز الاقتصاد وتعزيز السيادة وترصين مؤسسات الدولة. كشفت ثلاثة مصادر أمنية أن خمسة فصائل من بينها كتائب حزب الله والنجباء وسيد الشهداء استبدلت مقترح دمج أفرادها في الحشد بتجميد السلاح لعامين مع إبقاء تشكيلاتها، وأن واشنطن رفضته وعدته خدعة. ونقل مصدر قريب من الفصائل شكوكا بانسحاب أمريكي كامل، وقال أن وفودا إيرانية حضرت اجتماعات للإطار ودفعت نحو إسقاط ساعة الصفر للفصائل بعد أيلول وفق المصادر. كشف مسؤول أمريكي عن مواقف بلاده الحاسمة بشأن ملف حصر السلاح في العراق، مؤكدا دعم واشنطن لنزع سلاح الفصائل المسلحة وتسليمه إلى الحكومة المركزية. وذكر أن الولايات المتحدة شددت على ضرورة أن تحتفظ الحكومة العراقية بالسيطرة الكاملة على الأسلحة داخل البلاد، وأضاف أن الولايات المتحدة شددت على بغداد ضرورة الحفاظ على سيادة العراق ومنع الفصائل المدعومة من إيران من شن هجمات انطلاقا من الأراضي العراقية. دعا معتمد المرجعية الدينية في البصرة السيد مزهر الناجي إلى نزع سلاح الفصائل المسلحة وحصره بيد الدولة، مؤكدا إنها لا تمتلك تفويضا شعبيا لتمثيل العراق ولا تستجيب لأوامر المرجعية أو مؤسسات الدولة.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب من الرشيد.

0: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: سحر الشرق، سحر الشرق، الرشيد.